وجلاء حزني وذهب همي وغمي كروكي الله يا الله كياي وانا حالي دا اكي تشكي والله تالله يا بنت زي ربا كده تورا الدنيا كده.